وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين. وارض اللهم على المتوفى راشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصل جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهل الكفرة والمشركين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أدامها ما دامت السماوات. اجعلنا من عبادك الصالحين. لا حول ولا قوة إلا بالله. صفوا صفوفكم وإن تشبيه الصفوف من تمام الصلاة.

بالله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين

الله عنكما سمع الله لمن حمده الله أكبر الله عنكما الله أكبر الله

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.